عشفافي بسموم مزاجها عفريت بحبر مميت ما إلو دواء بخيبة الهوى ما تتركني ما تتركني ما تتركني ما تتركني هيك.